الفني والسلف والدرجة العليا الرفيع. وابعد سلمان من محمود الذي وعده.